عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

0: يا حبيبي
1: NFM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام

عجب الشهب ليلة تعير لي عجب بالشيب ليلة وأخير تلينا نشيب وأخير

له خال على صفحات خد، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر. والحاضر

دموع وهنا أيامي حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموع وهنا أيامي أهون عليك أسهر بألامي وتدوق نجوم الليل في ظلامي أهون عليك أسهر بألامي.

كانت الفرحة الفرحة معك توحشني توحشني قبل ما يجي ما تلاقيها حتى مع الأيام الحلوة الأيام الحلوة الحلوة وقت ما كنت بقابلك فيها كانت الفرحة الفرحة معك توحشني

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على 105.5 FM في الهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله

أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من

ويسبح ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.

وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أبت

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أَمْ

0: مثله.
1: كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب زفاء

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله

بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون.

صبرتم فنعم عقبى الدار.

ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

0: عقبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.
1: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

معكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تعذب

يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

ظلما ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزنا أم صبرنا

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

القبر إن الظالمين لهم عذاب أليم وأ

ربهم تحيتهم فيها

بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة

الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم

إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن،

رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على

0: الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

والمقسمات يسرا. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.

يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.

جاءهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام علي. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك

مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذ

إليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير

مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى

مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

أم يقولون افتروه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا

بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

إليه. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

بما جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي

سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم

بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد

ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم

لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم

يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ولم يعي

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا الخمسة متاع الصباح على

tmusic.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب.

يا ما شعلت فيا نار او يا ما فكري منه احتار يا ما

وشتز هيامي ويا ليا وتقوى الدنيا بين عينيا وينسى خالك ما جسر وتقوى الدنيا بين عينيا وينسى خالك.

إلا قدك ساحرني هجرك عذبني وذبلني يا لله قدك ساحرني.

راني حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح ولا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح ولا بعيد عليك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك.

0: الزيتونة.
1: حبك عندي والله كبير، انت يا تحفونة،
0: انت يا تحفونة، انت يا تحفونة.
1: راهي حياتي ليك، اسم الله من عينيك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك. ما نعيشش مرتاح وانا

0: ولا بعيد عليك يا بنت الفلاح، يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح،
1: يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.
0: ما نعيش اسمك.

0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: ده اللوكيكي ده ايه ده ولا ايه احلى و

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
0: توا 8 متاع الصباح على مفتوح. Retour du programme sur votre radio.

fmtunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM Tunisie.net, على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM Tunisie، راديو MFM Tunisie، وعلى تيك توك راديو MFM.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pause.
1: C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح إلى 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
0: Retour du programme sur votre radio.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

بيت الشعر اللي عالرجوبة، بيت الشعر اللي عالرجوبة، بيت الشعر اللي عالرجوبة، بيت الشعر اللي عالرجوبة، عايشين فيها اتنين، عايشين فيها اتنين، عايشين فيها اتنين، عايشين فيها

0: بيت الشعر على الرجومة
1: عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها

suite après la pause. C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة

0: مدرسية أثاث وديكوردات صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
1: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

تنفع افهم صحيح القول من معلومين يا غياب السنة عمره ما يعاند عرفه يا غلو كان يفوز بنغمة القرجومين ذهب غالي كل وقت وصرفه اما نحاس رخيص في سومه.

الناس حكمه اقولها مختلفه اسمع كلامي ما ادري رخصومي كل عواجي بالي يسيخ فاهلي حجه.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الطاقم تير ونعم وسكنتم بالثريا ها وكبرت انا لا ناري هي وما كبره بالك تلومي يوم كبرت وداهرت خشم ولا

عشقتني بعد ما كبرت. ايوه عشقتني هالناريه، عشقتني بعد ما كبرت. ايه

0: après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح إلى 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: وانتي وينك يا حاصرتي عالكان بيني وبينك نتفكرك في الليل
1: وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك يا حاصرتي عالكان بيني وبينك نتفكرك في الليل
0: كنت تلالي كنت عزيزة ساكنة في بالي كرخوص صومي بعد كنت الغالي عالغافل دي تتبرني من حينك نتفكرك في الليل
1: وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك يا حياصرتي عالكيان بيني وبينك نتفكرك في الليل
0: كنت غرامي كنت دلالي وعزتي وايامي على خاطرك تقطع صهيد الحامي واليوم علي جاي

0: ياكلك في الليل وانت وينك يا عايز تضيع الكلام بيني وبينك انت ياكلك في الليل
1: كنتي راحي كنتي دوايا وعيلتي وجروحي لا حد غيرك حبا في صاحي حزتي إصاري ولاي حزتي منك

0: كيف قادرة مكتوب ربي لنا زلة والقدرة كيهم انتني ملزوم بشبهينك نتفكرك في الليل
1: وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك يا

0: جاب عيات عيوني صارا في وسط قلبي ليه ما كبارا مشتاف نارا كان شبحة عيني نتفكرك في الليل
1: وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك يا عايزتي عالكلام بيني وبينك نتفكرك في الليل
0: ضايق مري ولا فادني التوراي ليش نوري لزوك برشا ناس بيا تغري لو وعدتني بلحن فتراكينك نتفكرك في الليل
1: وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك يا حياتي عالكام بيني وبينك نتفكرك في الليل
0: شيني حير عمر الحبيب محال لا يتغير ساعات ما بدافل كلام ندير وعلاش تيني مركب عالطينك نتفكرك

0: سمعت صوتي بح ما رديتي بحري يهتر ماهوش كي خلينك نتفكرك في الليل
1: وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك يا عايزتي عالكاين بيني وبينك نتفكرك في الليل
0: يخلص حقي وبالظهر واخلاص موش متقي اش ديرت لك من عيب فيا تشقي وعليش

0: لك في الليل وانت وينك يا حزرتي عالكان بيني وبينك لتذكرك في الليل
1: جبت كلامي من صغرتي راويان لنظامي خليفة الدريد نجيب قصد كلامي بالفاظ سمحت زيني وتزينك نتفكرك في الليل
0: وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك يا حياستي عالكان بيني وبينك يا
2: MFM اتنعوش اتنعوش.

0: تسمع الموجة.
1: يلا نكبس ليه ونقص ليه يا سمورة. ايه يا ركباهي

موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause.
1: C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح إلى 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
2: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: الاخر انا حبيتك،
1: الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حاب نهديك الدنيا وشوية عليك،
1: حاب نهديك الدنيا وشوية عليك.
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

après la pause. C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة ام اف ام.
1: لا سويت ابري لا بوز
2: سي لا بوب. موعد جديد مع معرض التسوق والاثاث شوبينج اكسبو من 28 اوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العوده المدرسيه، اثاث وديكور الدار، صناعه تقليديه وبرشه تخفيضات ومفاجات في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا

0: C'est la pause.
1: C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: hit après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

توا 8 متاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: روحي ومن عيني ومن رمشي.
1: ألف جام.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

الأولى في الغرام والحب شبكون شبكون.

قتلت من غير معاد راحوا وفاتوني قتلت من غير معاد راحوا وفاتوني قتلت من غير معاد راحوا وفاتوني.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.

اشوف واسمع واحس بقلبه هو. كنت عايش مش عشاني.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

غيرنا لا ولا دوب فينا الحديد.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.